0: كوه
1: زي كل مرة اعلن منطقة عسكرية مغلقة، وهسه لازم نطلع من الأرض. وزي ما شايفين هاي المستوطن موجود، واحنا بنطلع من الأرض. I know well that the goal of all this is like to kick me out of my land and to steal my land.

0: يكونوا ضحية إنهم يطلعوا من أرضهم ومن بيوتهم.
1: استهداف مباشر هو عطاس يعني ما فيش فيها إنه يتقوف اللحظة. خصوصا بعد اللي صار مع زكريا يعني الواحد صار كثير
0: وانتو مستهدفين بدرجة أولى، انتو معروفين على مستوى حيث انه انتو بأسماءكم معروفين بأشكالكم بسيارات بكل اشي معروفين للمستوطنين وللجيش. فإحنا قدر الإمكان انه قديش الفترة هاي ان نفوت الفرصة عليهم بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل. اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل.

0: We're going now to visit Zakaria Al-Adara, my cousin, who was recently out from the hospital after spending 82 days inside the hospital, inside the ICU. So let's see.
1: تصير الوضع شو تحط محطم بعدين 5 كيلو زي شو شوي شوي على هونك تعال تبرد
2: اسمع صوت ثقيل
1: من مره ظل محافظ على الوزن المثالي هي في الم
2: مش الم ولا تعرف نايم ليش نوم ما مثل درجة تشوف محل الرصاص لا ما في شيء مشكلة هي أحسن محل الرصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9x9 يعني هيك كانت 9 سنتي. كيف تقوموا كل البنكرياس؟ قال لا مش كل البنكرياس شالوا الجهة بس
1: المضرر
2: قاموا على
1: صارش مع الشرطة مع
2: هاني
1: مع المستوطن فش غير إجراء مجانا مرة سحب من البرودي
3: الشرطة معروف لديه
2: أخذوه وأخذوا سلاح بس روا يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا انه يعطوه تحذير ويغلوا سلاح يعني شو قديش انه حاول يقتل بني ادم بس اكتفوا بالتحذير يغلوا سلاح
3: باثناء تقديم الشهاده لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال
0: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
4: Honestly, I feel scared. We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: the settlers now in Rakhiz are trying to siege land, and we are moving there to see the situation.
1: شو صار؟
2: سلامات.
1: شو صار؟
2: يروم يراد لهم بيجي ساعة يروم بركبوا في مسيح شايف؟
1: مروصلي.
2: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
1: طب شو هذا شيك يعني ولا شو؟
2: والله نهود مراقبوا شيك واللي يراهم من فوق بلش مواصير وصير شايفين ونزلوا حادر في الأرض وحطوا هنا وحطوا هنا.
1: طب تخرف فوق شوف اطلع.
2: يلا.
1: اركب.
3: السلام عليكم كيف
2: حالك؟
3: كيف؟
4: أنا أول ما أجوا بقى يحسوا كان قلت له كان في زيتون شاف ابعد لغاية

0: I'm really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو
2: بدك تعمل؟ بدك تروح تنام في صفاي صح؟ نروح معك.
1: طيب ماشي.
2: ليش صرت تنام في صفاي؟
1: احنا نوع المستوطنين بحوشوا.
2: شو بيجوا عليك في الليل؟
1: بحوشوا بيجوا بيجوا في الليل.
2: شو بيصووا؟
1: ليه يقول غنمات تنزل المرة الأول بأخذوه.
2: بأخذ الغنم؟
1: بأخذ الغنم أخذ ست رؤوس مني منين؟
2: ضربوا الأولاد؟
1: والله ضربوا عيسى.
2: عيسى؟
1: والله ضربوا عيسى.
0: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there is many people around the world they don't know even about what these people are facing. دلال لا تشتغل انت عشان بس نسوي فيديو صغير عن ال سلامات دلال تقدر تحكي لنا عن شو صار معكم بعد فتره الحرب هاي
3: اللي صار انه بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر فاستمرنا على الوضع هذا لحد الان فبننتقل على خربة ثانية الليل بننتقل عليها وبالنهار الصبح بنرجع على بيت
0: يلا
4: انت اخوك يا ابا كشيك انا بحمل له
5: وين الكشاف الاخرين
4: ها
5: الكشاف الاخرين
2: احمل عنك شيء اعطيني احمل شيء
4: يا اخي ليه بهمش
2: امسك البراد اخف وانا بمسك الشوال امسك البراد اعطيني هذا الشوال عندك شو هذا شو فيه شو فيه
4: حطب
2: خلاص يلا انا بحمل حطب
0: I just now it's like trying to imagine how the people in the 48 how they was like forced as my grandparents I mean it's the same policy and the same ideology of evacuating the Palestinians but with different ways. In the past was like killing and evacuating immediately but now it's by pushing and pressure like didn't let anything around them that can be livable.